0: تقول لا تقول هذاك مهبول لا تقول لا تقول ماشي معقول يا بنادم كن مقبول لا تندم لا تندم اللي فات لا تندم لا تندم لا تندم اللي فات لا تندم يا بنادم بني لا تردم لا تنطق لا تنطق بنادم لا تنطق لا تنطق لا تنطق يا انسان ارفق يا بنادم حن وارفق
1: Anno marokkanische Rock-a-Funk-Sänger Fadul sprang mal Brasilien bei den Chico Buarque.